0: شكرا كتير عدنان على هذا النشيد اللي سمعتنا يا حقيقة الأمر. بصراحة أنت رجعتنا لأيام سوريا وبرمضان على وجه التحديد. بتذكر برمضان نحن بنستنى صلاة المغرب وبيكون دائما على التلفزيون السوري وأغلبها بتكون أناشيد. فحاليا رجعت سنين كتير إلى ورا ونحن عم نسمع هذا النشيد, خصوصي لما نكون بأوروبا أو بألمانيا على وجه الخصوص. ما عاد فيه هو مانو كتير موجود هي الأناشيد الدينية, إلا أنت لما تكون بشكل وعي بتروح على اليوتيوب وبتحضرها. مثلا سوريا برمضان وين ما بتروح بيكون دائما في أناشيد دينية موجودة. فشكرا أنك اخترتها. فلي سؤال, ليش اخترتها؟ إيش تأثيرها عليك؟
1: اخترتها لأني رابط بالبلد بالدين, إلى معاني كبيرة تربطك بروحانية مع رب العالمين, بترجعك لأصلك, بتساعدك دائما تكوني على طريق مستقيم, دائما بتضلي في شيء بداخلك بيدفعك انك تكوني مستقيمة.
0: شكرا كتير. كمان اليوم ديانة كمان اول اغنية إلها كمان اختارتها كانت اغنية دينية, وكمان بتحكي عن علاقة الانسان بالله. وبتوقع كمان اليوم اما كمان مختار لنا اغنية دينية ان كمان شيء مرتبط بالدين. اليوم غالبا نحنا كلياتنا مركزين نحو الاتجاه الروحي واتجاه الشخص مع ربه. Me and Adnan talking about the music that he selected. It's religion music. I was telling him that it's remind me to Syria, especially before Ramadan, because like in Ramadan always this kind of music is everywhere and it's all people is listening to it, because like most of population in Syria are Muslim. That's why like it's this kind of music is everywhere. And Adnan saying that he selected because it's giving like a kind of comfort to his life, to be stable, to be linked always with the God. And I really want to thank Adnan to be here. حابة أتشكرك كتير عدنان لأنه أنت كنت موجود معانا اليوم.
1: شكرا لك, شكرا كتير.
0: نروح لعند ضيفنا الآخر واللي هلأ كمان رح نقلب للغة الإنجليزية. أما هو حدا كمان موجود معنا بكورس تعليم اللغة الألمانية. كلياتنا زملاء موجودين جايين سوا اليوم لستوديو كوركس مع بعض. So today we come with a lot of colleague from Deutsch course together to Studio Corax, and now we have our guest. And can you introduce yourself?
2: Okay, thank you everyone, and thank you for the studio. My name is Uchendu Ama. I'm living here in Halle. I come from Nigeria. So I'm very, very much happy that today my course met all of us come here, and this is my first time in life to come into a studio to talk. I'm very, very grateful that today is a new thing. And also I'm happy why I like songs is something, songs makes you to lift up the burdens that is upon you. And when you're singing a song that you so much admire so much, it become a freedom mind over you. So you have free mind and you become happy inside you. You become glad. So I'm very happy today that I'm in the midst of my brethren. Thank you.
0: Actually, I'm happy so much today also, Ama, to be here. And especially, yes, we are in same classroom, but almost like we don't have this communication together. Then it's the chance to know each other more. I'm happy that you are happy. And now, Ama, select us one music. I think the singer is from Nigeria also. This
2: It's an Igbo song.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, my mother's tongue.
0: And it's also, like, I mean, Diana and Adnan, and they select mostly the religion's music.
2: Music.
0: And yours also.
2: Yeah.
0: So now we will listen to it together and we will be back again.

برا شيخان إبراهيم بشوك يا بران إبراهيم قول يا بسوخان إبراهيم ولا تخلي بذاتك وش بذر مان إبراهيم حيا دنيا خوش شبابك كذر ومرقى محميان إبراهيم ولا تخلي بخريفتانك وش بذاتك وش بذاتك وش

Thank you for listening to Common Voices on Radio Korax. Special thanks to my friend who joined and recorded the first part of this episode with us in the studio here in Korax. And this radio show will be available on our website commonvoices.radiokorax.de. See you next time. شكرا لاستماعكم إلى برنامج Common Voices على إذاعة Korax. تحية خاصة لأصدقائي الذي شاركوا معي في الجزء الأول من هذه الحلقة وسجلوا معنا في الاستديو. هذه الحلقة ستكون متاحة على موقعنا commonvoices.radiokorax.de. إلى اللقاء في حلقة قادمة.